التسويق هادي بدون هاد السموسوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموشنيك تاويق اسمنا ضيحة الكرموس اسر صبرا في ميس نعم ولاش